hadakanin nasu in kun muka dan dana maka tarai rahmatan wato muka dan dan dana musu wata rahama ko ruwan sama ko lafiya bari ku ga sai shiga wara farin ciki da ita amma farin cikin girman kai wa in tasibu sayyatu amma in wata cuta ta same su bima kaddama da idan saboda abin da hannayensu sun ka aikata idan hun ya kan sai ga su suna daya da damani daga rahama ubangiji ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو به عند الشدة أقول شأن المؤمن إن الخير يسامح يقول مع الله إن وتوهلا تسامح كما يتمنى نقول شيء وتدعو بنجلي بس يدعي تمنى يقول قوة با كن غاني تجبا أو

في المجتمع. إذن بحكيت لنا لافيا أريانا فارا واني لسوية دفهم ترجونا يرى بكو أرنك تتونا وفوري يوشي أتكان المعورتا تتونا وتكان المعورتا ألا ما تشيري كنين

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Zamu saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a masallacin Juma'a na Murgayi Umar Saidu Tunu Wada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kawo muku rahoton zai saurari lafiya.
1: A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم واعظم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اكتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يولاي اشرين ذكرى بوطن ذي القعده shekarar hijriya 1447 wacce ta zo daidai da 17 ga watan 4 watan 5 shekarar miladiya 2026 a karatunmu da muke yi na Bulughul Maram a wannan masallaci na da albarka na Umar Said Ibn Wada a yau insha Allah za mu tashi ne a babu na biyu albabu tsari babu ada wato babu na biyu babu da yake magana dangane da kiran salla. Kiran salla sanarwa ce, sanarwa ce kan cewa lokacin salla ya yi da wasu kalmomi na musamman kamar yadda muka sani Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah,

وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نعمى رواه أبو داود وضعفه وما حديث بدايته عمر يجي ألا يبارك ذلك أن بلال سوى سيدنا بلال أذن قبل الفجر وكان سيدي يجي أن صلى وقال عن صلاة كان مع الفجر يجي سيدنا صلى الله عليه وسلم بلال يوم أرقما أي نوكتي بيهما قال من الصلاة سوى راكتي عن نبي تتوكوما كوما تعاون إن دفك إن كان صلى كتي Allah kace ala innal abdana ma sai kai jama'a ku saurara bawa ku bacci ne ya kwashe shi mana farkawa ne a cikin magagin bacci da ya muku kiran sallah da ya muku assalatu duka magana da muka faɗa ɗaya a ciki ana samun kuskure irin wannan saboda haka ba dukkan magana za a gayawa wannan bayin Allah duk wanda kake yana kiran sallah din ba mutumin banza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rana alkiyama masu kiran sallah su ne za su zama masu wuya mai tsawo ma'ana ba za su iyo a cikin gudunsu na ainihin wato zinubansu ba ko gudunsu na fargabansu ba an gane wannan wa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum an-nidaa فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وانا حديث عند ابو سعيد الخدري يكي ابو سعيد الخدري مو بتاريخ ساكن بايا الله تعالى ذات ليش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تعالى حمد على سؤال تبت اغريش يتي اذا سمعتم النداء اذا كنت فكرا سلا kuka jibe kiran sallah yana yi fa qulu mithla ma yaqulu ku faɗi irin abin da yake faɗa ma yaqulu mu'adhdhib irin abin da mai kiran sallah ke faɗa abin da za ku faɗa kenan wannan maimaita abin da kiran sallah mai kiran sallah ke yi ko mutum yana da tsarki ko ba ya da tsarki ko kuma mutum yana da janaba ko mace mai haila ko mutum yana da alwala ko ba ya da alwala in dai yake da kiran sallah ce Allahu akbar shi ma sai ce Allahu akbar abin da yake yi kenan idza sami'tum al-mu'adhdhib idza sami'tum an-nidaa fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhib fa irin adan da kiran sallah yake fada kun ga ashe kenan ba daidai bane dan da kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar Allahu akbar in yace ashhadu an la ilaha illa Allah kaje mutum yace wani guda shi ne kada wace ko da haka manzo Allah ce ai kafirin abin da yake fada kafirin ne kafirin abin da mai kiran sallah ke fada yace ashhadu an la ilaha illa Allah abin da zaka ce kina sai kace ashhadu an la ilaha illa Allah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah abin da zaka ce kina ashhadu anna muhammadar rasulullah in kiran sallah ne ikama ne ya ce hayya ala salah hayya ala salah dan ka ce ya ce hayya ala salah hayya ala salah dan ka ce ya ce qad qamat as-salah qad qamat as-salah dan ka ce firu mutane sun ce ya ce qad qamat as-salah aqama allahu wa adama ai na ta samu aqama allahu wa adama mana Allah ya tsaya ita da tabbatar da ita duk wani musulmi ai yana son Allah ya tsaya da sallah da kuma dawamar da ita amma manzo Allah ga abin da ya koya mana ga abin da ya koya mana qad qamat as-salah qad qamat as-salah ashhadu an la ilaha illallah ba ni wannan da guda shi ne kada ana yana ko ina dauka da ake mun kai kaji kaji da wata mun sallah ta dauka wannan da guda shi kada ashhadu anna muhammadur sallallahu alaihi wasallam نعم صلى الله عليه وسلم كاجي ان كرا النبي صلى الله عليه وسلم دوري كتش صلى الله عليه وسلم يوم دعا الله صلى الله عليه وسلم باب زنبني كاكمر وتا سي وانا دعا كراني اقصد شي بيمون صلاة با اما اكيان صلى الله عليه وسلم اما قادم دعا النبي وسلم اذا ممكن تكيان صلى الله وكتبئرن ادن

يا ولد متن قال لعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه يجد سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يجد سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يجد سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يجد سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يجد سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه كما ابن دي كما تقول وجب عدم مسلم سيدنا معاوية يهيب بايانا بسيدنا علي وزيب سيدنا خليفة وانا اكد اما اما سيدنا معاوية يهيب بايانا سيدي كما شرعي شوى سيدي انقام مدر قصصنا كش سيدنا عثمان ابن عفان سنن زي مبايا فسيدنا كل من يقول شيء مدن يبقى مبايا اكو اني معاوية مبايا تقول ذاك يهيب كي وقال اكيد يهيب بايانا دون اتباع وقال يقول ان ايهم من بسكا بيدا من بيئن shine sai sirani kace amma ana fa anta awar ta kai ne yanzu kai ne ido dai ne kai fa imma anta bar ku dai ka warke ka dawo da ido biyu ko imma anta amma ko kuma kai ce da baki da wato kuma tana ne da kai shi bai yi ko dai kai mun mubara'a kai mubara'a ta khalifa shari'a ta ce ko kuma kai mun mubara'a ka kaga mun da kai mubara'a da shari'a da khalifa shari'a ta ce wa idza kana kadhalika idan ku abun haka yake فلا بد من كشف السبب البعث على هذا النوع فإذا ما كنت واني إذا ما تكيو أين جنا تأكم واني دليلي فهم على سوء أصابه من الله يتأكد أني بجي أكن سيد دم دعاك جنا دم تكن أكن فإنه لا يصل من سبب الأحوال بايا وشك يحب كما مثالي أبغانا أوليك أحد هذا أن يكون الأحد لطلب الولد كأيوا مكين duk mutumin da bai aure mace saboda dalilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi fa alaika bi zati din ma wuce addini in bai aure mace saboda dalilin addini ba to kai wanda ya faɗa duk ne sai ya aure in ma ayi kuma kafin da kawai da wani tare ne wa haihuwa kawai ce shi sai ya ji na da saboda haihuwa ne ya aure fa Muhammad bin Umar bin Hadatha tawalla karata idan ne gaba da tsamo da haihuwa ne aure to idan haka ne sai aure ba ta da aka fisara da ta haihu wato mace shi ake fisara da ta haihu ita ce al hadatha bi uruciya wal bikara wa ta kuma budurwa da annaha akhas bil wiladati bai idan aka fike da cewa da yuwa haihuwa wa qad bi an nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda har wata da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah qala ya alaykum bil aqal idan za ku yi aure ku aure yan mata amma fa mai da mata wannan ko mutum ba kuma ne na wajibi ba idan mutum ya aure mace da ba budurwa ba bai yi bai ba saboda ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ya aure zama ya amma ba da kuma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin mata wanda ya bari wanda ya aure kana budurwa nana Aisha ce ta kadai sauran ku duka sun kai aure sai kuma wanda ba a rasa ba kamar wanda aka ba kamar mariya ta tafiya ta bada a ce ba mai tabbata da wani aure

قوله أن تقطع أرحامه معنى فقط ليش أن تقطع أرحامه أي أكثر أولاده سبيه وحيده. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه سيدنا معاذ بن جبل يدعى أنه قال تبتع بريش يتي عليكم بالأبكار أنظر في أولي فأولي أماتا وإذا استقع أولي الله فإن كنا أكثر حبا صبر أماتا سيسك في يوم سويا وأقل خبا مسلم أنت سيسك في كالانتي هاقوا وأتوا مجريوا ومجلس وهذه الآن هي أولى هي أولى الأحوال الثلاثة ومشيني حالي نفرض أتمنى لا يدراك الأرحال لأن النكاح موجود وعند أن جينا أولي لأكل هيدا والشرع وارد في أقوم شريعة مع فالفاو بتشيوا تالي مجانا أكل هيدا شريعة مع تالي مجانا

kuma da ruwan halima da dabi'a eh kuma da cewa ko suna da zafin zuciya ko suna da garaje ko suna da kaushin hali ko aka yi wani zalunci sai kan ya gado duk bangarorin guda biyu ki ba za a mutu da yawa a kan kan ku su daraba tun zamanin jahiliya ya sa suna gudun auren gida saboda gudun auren تعرون ممكن هذه الحالة كان البعد الأجانب سنجيب تساورون متى البعد أتنسى الأجانب وتبارتان بأقوة تجيبا ورون أن ذلك أنجد للوان المسلمة ذلك يقصى وكذا أحيث دارهم ذلك الملوات وقفها برس الكثير كما يتطور حلتك التكتزمة حلتك تكتيا ويتنبون إكراح الأهل والأقارب سنة دي سنت أوري نأهلي لأهوة والأقارب من مقصد كان في الشريعة بحرام من بني ومن بني النبي صلى الله عليه وسلم

0: sabemos que Chile es bien, quizá argentinamente hay que inventar, Polana hay jugante que inventa, Polana tuve que pasar gente que inventa, solo hablo de la bombilla de la existencia. Entonces, si se quiere reconocer la línea, que sabe que está otro lado, que está en total, es bien, es un pecado como lo. Como si se quiere reconocer la línea, hombre que sabe que la va, si está en total, es un. Será bien bueno, hombre, si no va a la mano de ella, es un poco que hay changa, sobre el changa de la mano.
1: Idan namiji cikin cikin da suka ci a zai sadu da matarsa tana cikin
0: ruwa tana cikin tsoro sun makubkira sannan isa da ijar an jabata a sanar kuma ta samu ciki haka suka faɗa mai sun lura da wani abu da ya sa suka faɗa والحاجة الثانية أن يكون المقصود به القيام بما يتولاه المصلح من تدبير المنازل أتكلم لك تعطون بشيء أبنده يسعي يدي يقوري أبنده إذا عمد الشيء أولي هو يهدو من قيام ويمسى وانتهى وانتهى ويمسى جريه شين يقول أبنده إذا عمد الشيء أبنده يسعي فهذا وإن كان مختص بمعاناة النساء ولن نقول في شيء أولي يسبب وعلى جماعة لا سيدي

يكون هذا الأخذ تأثيره في دينه ولا أخذ في روحه. إذا لم يكن شيء زي أول ما تعمل شيء بعمل بس تسيتي مثل شعرابة سيتي مثل جيلتي كفتي مثل وكي وكي بقى وانا ما بيطاع مثل سوكا عن دينه سوى ولا أشي باش بقى الدين يجوع بالعكس سيبا ما تعي أبنين يجوع ولا أخذ من دينه.

ولو كان الزمن في مثل هذه الأحكام لأتشعر من معنى مثل الألف الجديد سياسة أن استخدام الحرائر إلى الإيمان أكون شواء لتنفيذ كبير التعبير وأجل ما يوم الإسكحاء الشيء يمكن في

موقفنا أحب إليه متوى أعلم ما كان ناسي كسوي هو أجل سعكا يوسو سجرما أعويس أو لا أشوفكم أيائيس أكان رأي سلام باي وآخر عنده شيئا سهر خطيب إلى أجل

0: السلام عليكم ورحمة الله. زاف سورة تفسير من القرآن المجمع. جب بانك مر جاي شيخ جابر محمود عالم. وان دام كمر جل جل رنا ما تدوك من كامكم. مي بشر على عيني. مي كتوا عيسى سورة ولا فيها.
1: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنا كم السلام عليكم ورحمة الله.

0: الأفراد ومأواه جهنم وبئس المهاد.
1: للذين استجابوا لربهم للذين تنبتع بوطن لسك أنسى ما أبنج جنسو سك إيمان لكيسك بتفر كنسا لذي تنبتع بريش الحسنى جدا الجنة كما رجع الله في للذين آسوا الحسنى وزيادة ولا يرحف وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحسنى على الجنة جدا الجنة وسكهم كل شيء. والذين لم يستجيبوا لكم وكان لكم سأنسى مع الله باء بسبت فرق من ذا الله صلى الله عليه وسلم باء لو أن الأخبار لو أن لهم ما في الأرض جميعا دعتي في كتن في صلاة عبن في جئين تتابع بعد ينسى ملت سنين ومثله معه دفتهم كتن كتارك عن ذلك لفت روجه دائني فلن تتيس بايا مستيكم شكرا شكرا شكرا من تأتي الكيام عن ذلك معنى وقت نكون بسأنسى مع الله بسأنسى متفرك من ذن الله صلى الله عليه وسلم دعتا أتارا مثل أرض جين دوني أن ننكب عليها أقالوا وقت دوني أرفتهم كتن من أدنك أنيسو ati ko kawo shi kuma a hana ku dan a fage ku da za su yi haka to kuma da za su gabatar da shi din a matsayin kwantaron da su jama'a ubangiji ba zai karba ba an gane ku kamar yadda ya faɗa wa nuni innal ladina kafaru ne azuwa da yake abin nan ma ta kuke da nuni wannan azabun alim ba za a taɓa karba ba inda za su bayar da wannan a matsayin kwanta ulai kalam su'u hisab irin waɗannan wato suna da mummunan sakamako Allah ya zare mu wa ma wa jahannam makomacin take wutar jahannama wa bi'sa al-mihad sir da makoma ko sun fada in ta zuwa ita ce jahannama
0: afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma إنما يتذكر أولو الألباب
1: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم شو من يتك تكير مثل يا أن ما أنزل إليك شو أبين دمك سوكني جوا بليك نوحي إن من ربك دجولون أبنجل انت الحق سوى ونا أبين دكياني وليك تكير مثل يا جمد ونا كمن هو أعمى zai zama daidai kamar wanda ya makancewa a duk bai yadda da shi ba ma'ana wanda ya imani zai yi daidai da wanda bai imani ba hal ya tawil lazina ya lamu da wanda zai da laya lamu hal ya tawil a ba wani basir an wani tattu wani zulma ko nuwa ma'ana babu yanda za a yi zama daya wanda ya imani ba ya daidai da wanda yake bai imani ba shi ne Allah ya ce innama yatazakkaru sai dai wanda yake tuntuntuni game da wannan su ne ulul albab

0: بين خبر وإغاء سونا وطن سكي أقول إغاء وجه رب جدن دنيا من يردر أبنجل وتسكي أقول كان دفع وطن سمى تلولين رأيوا سكي أقول وطن جل الله سكي أقول وطن بلن فأقول جدن سكي أقول جدن أصوف وأقام الصلاة كما ستفير بطلع وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا كما ستفير بأبين المكبات المدوكية سرا وعلانيا أسرنتي لو كتير إنيا كما أشرا أسرنتي وعلانيا كنت أبيني إنيا كما أشرا أبيني ويدرؤون بالحكمة السيئة أبنى جبون يفقون يوم على يدرؤون بالحكمة السيئة إن كان وصم مولا في صفات أمر مكاوة إن كان جسد في المكاة الدواء إن كان دروع سوسي سباكا إن كان يجب من سوسي سوسي سادة دنادا يدرؤون بالحكمة السيئة قولا بقوة ذي يوم النظر إدفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي أمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ تقولوا يا ربا في أنقرة أنتم عظيم ما وند ذي هي ون إلا الذين صبروا سواء أنك أنت مسافر في مسجوريا ما وند ذي هي ون إلا ذو حظ عظيم ما أبو تارب في كرما أو لم الله بكيا سوف كما قلت لك يا ولد أنا مثل ممولا فاكر في كرما ون super defense ya ita da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake san dukkan wani masoyi shi cikin mazaki ko cikin mata yi kokarin koyi da wannan sabon ai maka ba daidai ba sai kai daidai a zance ka sai kai wani mutum addu'a ta gani mutum ya kama na so yake maka rawa sai kuma ka kama na so kake ka neme daga baki to shi ne wajen rahuna da hakan ta sayyata wato sai da ije mummunan da aka musa da kyakkyawa sai Allah ya ce ulaika lahum uqubat dar irin waɗannan su ne suke da kyakkyawan karfi su ne da suke da karfi mai gida wanda yake na aljanna salatu
1: jannatu adn yadkhuluna wa man salaha min

0: يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: والذين ينقضون عهد الله أما وطن نتكي ولولي القول يتكانين كده أبنشي وتتكى القول يتكى الله بديدي يتكى بكاتا من بعده تاتي إباين كل القول ويقطعون ما أمر الله به أن يصل سكى مثلا يسكي أبين الله يتم بني أفارد الله تأجمان لأن ما هو ربطا تتكى إجمان جمع مندلي تتكى كون مندلي وألا تأفارد جمع تكيوة في الكوي سوسة كيينك جمع تكيوة جمع دنيا كمون مندلي في تتنجيها يانك جمع تكيوة بكانة الدنيا تكون أموانفع وَأَنَّ وَأَنَّ سَكِينَةَ أَبِيَّ الَّتِي أَتَادَنَ كِنَّا مُلْيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ كُمُسْكُ الْزُّرَى فَتَادِ أَتْكِنَ كَذَا الفساد في الأرض حين دكتم وتعني تفاقو سيدا أبن دكي إذا أجي لفرقو ما ينفرقي لذا تكي تسي لفرقو أتكم فساد في الأرض أقول بشي تفتاوي
2: نعم
1: أنجاني أبو سوار من سنة يعارفون الله ورسوله ويدعون في الأرض فسادا الله يتفع تفاقون سنة أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فأتمنى أن يقتلوا في أنت ريس أكسسوا أو يسلموا أو يقتل في أي جيت يسوع معناها كيس سودان كيس هو رضا سمع لك أنت أفار كيسوع سنجا تمون دوغن كتابه قدر جتا كيس كمر بلون بعد الخوف wannan kawai ne kwana nawa wadanda suka kace mu bar su kwana biyu wadanda suka ce kwana uku wadanda suka ce yin daya gurgurdan yin da babban titi a gari za a samu ko bakin kasuwa don duk wanda ya je ya karɓa shi fashi aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannun dama da kafar hagu ka ga ayyuka a mutanenci ya riga ya gama aw yunqaw min al-ard ko ya kasance an kore su daga ƙasa kada su kata kata su dafi na a huta da su to wajen wannan yunko mai da arziki wadanda suka ce wato a sa su a kurkuku ya zama na gungun dinki nan har sai an gano tuban su kafin a fito da su wadanda suka ce yunko mai da arziki ma'ana a je a jefa su a teku kawai a huta da su yunko mai da arziki ne don nan ne sun yi da kuma shiga a cikin kasa yunko mai da arziki ya zama to kaga wannan fasadi ne fil ardi saki da makami sannan sai yake dukkan dangin kayan baki wanda yake sayar da tabar wuri wanda yake sayar da wajen iblis ko kyan jana wanda yake sayar da dukkan wani abin da ka iya canza jikin dan adam

0: يقوم الزوء بالأسنان
1: أن هذا الوقت لا رجاء إلى الله تعالى
0: وأن يقوم الزوء

وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألون

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من

جعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا

القسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

ذكرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن

جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض

نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم

بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح

في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا

أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم

يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس

عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم

بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم

ذلك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا

أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم

واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان

عيسى لداود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.

عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيام

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.

آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد

ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك

سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

0: ஒரு நிமிஷத்துல எவ்வளவு சொல்லியிருந்தான் முகமது சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இங்க பேருக்கு ஒரு ஆயி
1: ما باكم ابو سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي

0: Floresta de comunidades em debate.
1: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah za ku saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin Sheikh Umar Abubakar Mijan Lemu wanda right wana rabbul amin Suleiman Goro Foundation wato cibiyar alheri tarai wana rabbul amin Suleiman Goro ta dauki nauyin kawo muku ayi sauraro lafiya
2: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الغدو والأصال أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شكرا من سادة إيقوى صدقة دراوسة يابنا من يمشون أسهر ومشادة عوت رمضان hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga kasabin Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 28 a watan biyu ta miladiya ta 2026 kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alqur'ani da kuma fahimtar ma'anonin sa da dai gwargwado har yanzu muna cikin sura ta 7 suratul a'raf za mu tashi akan aya ta 44
3: a'udhu billahi

طبعا معاذ الله. طب وانا جربت لو انا مثلا ما كنت في شغلان تقول لك اسود ريمي وتو امام الدينتك اسود ريمي انسان وجد الناس حبيبه تهدي الناس بامنا ما وفى سيرة الهواء ما بين هذا وتو يوسف دا محمد بن صباح تعالى محمد كمال الدين ده شغل الله ان شاء الله داري شغل ما جانا في جانك بيجان دا كتاري دو كابا قسم دانجا تعالى فتاة دانا لدى أبداً ساقوان لغا بغتوري بحنا واتو أمو بلاد نسيد ما قلل غاية جاية جاية جاية جاية جلان تعالى فتاة جلبوا وما تانك دا ناكا دامنا ناكا الذي يوم الله يسين لدي رجل تقو هما تعالى لغاية الناسا الذي لغاية جلانا تعالى لغاية الناسا فهدا بكان أمو دا بخان تلا فتاة دانا لدى أبداً cewa da ma'aji ka dukkan ne fi din sai amma da nan da sai ka fara wa kuka ji cewa an ga da mu dan Usman ibn Abdul Aziz ina ku shi na gaba ta abada ma da ku shi na ku gelke muku mun kwana amma da na ma radio assalamu alaikum sai ci gaba da sauraron alhamdulillah da fiya.

نادي جميلة هو من الأنبتة. نميرة أنبتة بسلة كميجي معكم من جهة نادي أنبتة دير يوسف دمشي بكاسا إكسلنسي مرتلاس لغلادي مانغاري تردى أمتي مكيش بمرة جلسة دكتاوة دستنغوش سنكا برو جبريل ماليا بلمانا وسنتم كمو مالا محمد شيس مدين دكا فاكي مجلسة بوكو تيني جهة كانو أنرد جبريل إسماعيل فلبوري بأو جلسة تارية دكا فاتن كمجلسة دوكو تيني جهة كانو kuma gwamnan jihar kano alhaji abubakar bello yusuf tare da masu taimaka masa na musamman da shugabar argon ta jihar kano hajiyar aliki salisu yahu sha'u da shugabannin ƙananan hukumomi na jihar kano baki ɗaya da mai girma hakimin ɗanbata dr mansur muktar da dukkanin al'umma ƙaramar hukumar ɗanbata tare da addu'ar allah ya maimaita mana allah ya karɓi ibadunmu amin wannan saƙon barka da sallah ne daga mai girma shugaban ƙaramar hukumar ɗanbata Honorable Jamila